الحجماكي سي سوناتز اوبوس 10 دي فيبر فلاوت ايمانويل باولي بيانو اريك لساج سون 10:43 تاسو لامنتو اي تريومفو بويما سيمفونيكو نمبر 2 اس 96 دي ليست فيلارمونيكا دي برلين كو ريجنسيا دي هربرت فون كاريان